استعيذ من الشيطان، استعيذ من الشيطان. وكل جمعة اقف في اول صف، دق خشب الخلاص، ما تتحركش، ما تقربش، ما تجريش، ما تقفش، ما ترجعش. مصيرك مقدر، بلاش تدور، بلاش تسمع، بلاش تشوف، بلاش تحس. الشمس بتشرق من الشرق، ما تفكرش، ما تستغناش عن المادة، ما تختارش. ترددات ثابتة، الخلف عزوة، عازب بتعش. ما تحكيش، ما تبتكرش، افتخر بالهوية وخليك عاليمين. ما تختلفش، كسر غلط، ما تكسرش. ما تقدرش، نام بدري، ما تسهرش. المخدرات ما تشربش، ما ترفعش، ما تتخنش، ولو اكلت ما تزروتش. النظافة من الايمان، احتقر المؤكد وجلل الامام.

انت راجل ما تعيطش، احمي ناقص صوت العقل والدين. اتخلقنا كلاب بتنهش لحم ميتين، نضف ترسبات اصنام تفتت اله التناقضات. كسر كسر غلط ما تكسرش، المدرس رسول منه ما تقللش، ذاكر ما تسقطش، ساعة لقيودك وساعة

اللي بتسلوني بس كده انزل هنا في مكاني فكرة في بار من عندي تعمل منها اغاني اماني وشز بحاول انتشر ستايلي مش لسمايلي انا كده انا كش